اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم